0: 40 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت طاجيك الدولية، وهذه عناوينها. عقد مؤتمر صحفي في أشقاباد حول أهمية اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن عقد دولي لتعزيز السلام. تضاعف سرعة الإنترنت المحمولة 5 مرات في طاجيكستان. مطار دوشنبة الدولي يقدم خدمته ل1 مليون مسافر. مستمعينا الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية. في 9 يوليو عقد في مدينة أشقاباد مؤتمر صحفي حول أهمية اعتماد القرار جامعة العامة للأمم المتحدة الذي صادر بمبادرات من جمهورية طاجيكستان تحت عنوان عقد دولي لتعزيز السلام لصالح الأجيال القديمة 2027-2036. وخلال كلمته أشار السفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة وموفز لدى تركمانستان وفاء نياتك بالزودة إلى أهمية هذه الوثيقة الدولية، هامت مؤكدا أن اعتمادها يعد اعترافا بالسياسة ثابتة وبناعة وبعيدة نظر ومحبات للسلام التي ينتجها رئيس جمهورية طاجيكستان زعم أمت فاضل إمام علي رحمن، كما يعكس ثقة عالية لمستوى الدول في مبادرة طاجيكستان رامية إلى تعزيز السلام وأمن وتنمية المستدامة. ارتفع متوسط سرعة الإنترنت محمول من 7.2 ميجا بايت/ثانية في مطلوع العام 2025 إلى 35.4 ميجا بايت/ثانية في عام 2026، وفي الوقت نفسه زادت سرعة الإنترنت ثابتة للتصل إلى 48.71 ميجا بايت/ثانية وفقا لخطوط التي تهدف وإلى إوصال هذا المؤشر إلى خلال عامين المقبلين. صرح بذلك رئيس مصلحة الاتصالات الطابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان إسفنديار سعدالله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في 8 يوليو، ووفد بأنه خلال فترة مشمولة بتقرير بدأت خدمات الإنترنت فضائه ستارلينك عملها رسميا، وتطهى هذه الخدمات فرص أوسع لوصول العيلة إنترنت لا سيما للسكان الوعيرات في البلاد، كما تساهم في تطوير البنيات التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الاتصالات. يتعين على مشترك شراء العظمى من المعدات وجهاز توجيه واي فاي ومصدر لطاقة وكابلة توصيل، وبعد تركيبها تصل معدادة مباشرة بأقمار ستيرلينك صناعية، مما يؤمن إنترنت دون الحاجة إلى بنيات تغطية لكابلة أو أبراج الاتصالات. وتتولى مصلحة اتصالات مراقبة عملية استخدام وتشغيل الخدمة مع ضمان الوصول إلى معلومات لأغراض الرقابية والتنظيمية. خدم شركة المساهمة مفتوحات مطار دوشنبة الدولي خدماتها لأكثر من 1 مليون مسافر خلال نصف أول من عام 2026، حيث بلغ عدد المسافر القادمين 579.39 مسافر، بينما بلغ عدد الشخصين المغادرين 591,000 و6,000 98 مسافر، وتسجل هذه الإحصائية زيادات بمقدار 132,227 مسافر، أي بنسبة 13% مقارنة بفترة نفسها من عام 2025، وفقا لما أعلن في مؤتمر الصحفي لوكالة الطيران المدني ومؤسسة التابعة لقطاع طيران البلاد. فقد تم استقبال ومناولة 1865 طنا من البضائع وبريد عبر المحطة شحن التابعة لشركة المطار دوشنبة الدولي خلال نصف الأول من عام 2026. وتتوزع هذه الحمولات بين 205 طنا من البضائع المصدرات و 1158 طنا من البضائع المستوردات، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 373 طنا أو بنسبة 38% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2025. وأشير خلال مؤتمر صحفي إلى أن رحلة الجوية في المطار دوشنبة الدولي سيرها 18 شركة طيران، ومن بينها فلايت دبي من إمطار العربية المتحدة وخطوط الجوية التركية من تركيا وطيران جنوب الصين والموغاي من الصين. وفي هذه الفترة بلغ عدد إجمالي للرحلات التي تمت خدمتها 4475 رحلات، حيث شكلت الرحلة منتظمة 4161 رحلة، بينما بلغت الرحلات العارضة 314 رحلة، وهو ما يزيد بمقدار 260 رحلة أو بنسبة 3.7% مقارنة بفترة نفسها من عام 2026.
2: مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم أنباء محلية.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المسلمون عايزة ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقة دبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية. في السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان تحتل العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع قوى إقليمية وعالمية الكبرى مكانة خاصة، وفي هذا الصدد تمثل جمهورية الصين الشعبية بوصف جارا قريبا وشريكا استراتيجيا موثوقا وعهد مستثمرين رئيسيين في اقتصادي طاجكي ركيزة أساسية. إن علاقات دبلوماسية بين بلدينا والتي بدأت منذ سنوات الأول استقلال طاجكستان تعد نموذجا بارزا للتعاون الصناعي المثمر القائم على احترام المتبادلة ومساواة ورعاية المصالح كلا الطرفين. تاريخ تشكيل العلاقات الدبلوماسية وأسس القانونية. تأسس العلاقات الدبلوماسية رسميا بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية في 4 يناير 1992، وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال طاجكستان وأعلنت رغبتها في إقامة روابط شاملة. على مدى أكثر من 3 عقود تم إرساء أسس تعاقدية وقانونية متينة لهذا العلاقات، والتي تضم اليوم الأكثر من 200 اتفاقية ومعاهدات حكومية. ومن أبرز الوثائق التي وضعت الحجر الأساس لهذا الصداقة بين مشترك حول المبادئ الأساسية لعلاقة بين طاجكستان والصين 1993، حددت هذه الوثيقة المبادئ الرئيسية للتعاون: معاهدات حصون الجوار والصداقة والتعاون 2070. أصبحت هذه معاهدات الإطار القانوني طويلة أمد لروابط بين بلدين. ومن أهم الإنجازات السياسية في هذا الفترة هو الحل الكامل لمسائل الحدودية، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بذلك في عام 2002، وانتهت عملية ترسيم الحدود في عام 2011. لم تزل هذه الخطوات الخلافات التاريخية فحسب، بل حولت حدود البلدين على حدود الصداقة والتعاون. حوار سياسي وزيارة رافعة المستوى. تعتمد دنماركية تطور العلاقات بشكل مباشر على حوار المنتظم والموثوق بين قادة البلدين، رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمان ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بين. مرحلة جديدة في علاقات. في عام 2013 حدث تحول جذري في مسار العلاقات الصناعية، فخلال زيارات رسمية لرئيس طاجكستان إلى باكين تم توقيع لبين مشتركة بشأن إقامة شراكة استراتيجية. ولاحقا في عام 2017 تم ترفيع هذه المكانة إلى شركة استراتيجية شاملة، مما يدل على الثقة السياسية العالية. تعطي زيارات متبادلة لقادات دول الزخامة جديدا للتعاون الصناعي، ويدعم بلدين بعضهما بعض بنشاط في إطار منظمة دولية وإقليمية مثل أمم متحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون. وتدعم طاجكستان دائما سياسات الصين واحدة، وتعتبر الصين شريكا أساسيا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. تعاون اقتصادي وتجاري. يعد اقتصاد المحرك الرئيسي لعلاقة بين طاجكستان والصين، وتعتبر الصين حاليا واحدة من أكبر 3 شركاء تجاريين لطاجكستان والمستثمر الأول فيها. تركيز على مبادرات حزام والطريق. كما
كما طاجيكستان أول دولة توقع على بين المشترك لدعم المبادرة العالمية الصينية حزام الوطري، وفرت هذه المبادرة لطاجيكستان فرصة فريدة لخروج من العزلات الجغرافية وتحول إلى دولة لمرور ترانزيت مشاريع مشتركة الكبرى. يمكن رؤية التعاون الاقتصادي لفائدات القطاعات الحيوية، طاقة، إنشاء بنيات تحتية للطاقة، حيث ساهم بناء محطة دوشنبه للطاقة حرارية من قبل شركة صينية في حال مشكلة النقص الكهربائي وتدفيع في فصل الشتاء بعاصمة. كما ساهم الصين في بناء خطوط النقل الكهربائية ذات الجحود العالية مثل لولازار خطلون وجنوب والشمال. نقل مواصلات البناء للطرق الوانفاق بمساعدة المالية والتقنية من الصين. تم تشديد الطريق الفرعي بين دوشنبه وشانغهاي وانفاق شهرستان، وكذلك خط السكة العضدية بين وحدات ويوون. كما يخدم الطريقة دوشنبه كل خورو كل ما كشخور بوابات تجارية لطاجيكستان نحو الأسواق العالمية. صناعة وتأدين المعادن ضد شركة مشتركة مثل زرافشان وبكروت في مجال استخراج الذهب ومعادن الثمينة نموذجا ناجحا. لتعاون كما تم بناء مصانع كبيرة استثمارية برئيس مالي الصيني، مما حول طاجيكستان من دولة المستوردات اسمنت إلى دولة مصادرات له. تعاون في مجال أمن الدفاع، يهض الأمن القومي واستقرار إقليمي بأهمية حيوية لكلا بلدين، خصوصا وأنهما يتشاركان في حدود ويواجهان تهديدات مشتركة نتيجة عن الوضع الغير مستقر في أفغانستان. تمحور التعاون في هذا المجال حول مكافحة القوى الثالث شيري إرهاب وتطرف وإنفصالية، ويقوم خبراء العسكري من بلدين بإجراء مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب بانتظام. كما تقدم الصين مساعدة تقنية وعسكرية لقوة حراس الحدود ووزارة داخلية طاجيكستان. ضوابط ثقافية وإنسانية وعلمية. لا تقتصد الصداقات بين شعبين على سياسة والتجارة فحسب، بل تشكل روابط إنسانية جسرا مهما للتقارب الروحي. تعمل هذه المعاهد في طاجيكستان في جامعة وطنية طاجيكية ومعهد قاضي، حيث يتعلم الآلاف من شباب الطاجيك اللغة والثقافة الصينية. تعليم الشباب قدم حكومة الصين سنويا منحا دراسية لطلاب طاجيك أساتي في جامعة الصينية المرموقة، وتعتبر الصين يوم إحدى الوجهات أكثر شعبية لتعليم الخارجي لدى شباب الطاجيك. على الرغم من المستوى العالي للتعاون، هناك بعض القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا، ومنها حجم الديون الخارجية لطاجيكستان لصالح الصين، حيث يعود الجزء الكبير من الدين الخارجي إلى بنك التصدير واستيراد الصين إكسيم بانك. وتسعى حكومة طاجيكستان إلى تقليل هذه المخاطر عن طريق جذب استثمارات مباشرة بدلا من القروض. تبدو أفاق علاقات بين بلدين مشرقة، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية يسعى الطرفان إلى توجيه التعاون نحو المجالات الابتكارية والتقنية
حديثة، تطوير اقتصاد أخضر وطاقة متجددة. قد أثبتت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية على مدى أكثر من 30 عاما أن اختلاف في مساحة الجغرافية وقوة اقتصادية ونظام السياسي لا يمكن أن يقف عائقا أمام صداقة صديقة وتعاون المثمر. إن نموذج العلاقات بين بلدين قائم على معدلات الخصون الجوار وصداقات أبدية وضعم متبادل ومنفعة مشتركة، وسيصل هذا التعاون استراتيجي في المستقبل أيضا عاملا مهما لتنمية اقتصادية المستدامة في طاجكستان وضماننا لأمن واستقرار في منطقة آسيا وسطى.

مصممون عايزة ومهبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتيم اولوغزادة أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار. ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959.

والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخاري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

وبركاته مستمعونا الكرام، من دوشنبة إذاعة أبازي الطاجق، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء شعب الفارسي عمر خيام.

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر ينهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقان وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياص الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجازه الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السن 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد الملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

0: درس عمر خيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة. درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر، كما درس عمر خيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتأكيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط الملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة ب7 ثوان من التقويم القديم. في إصفهان في بلاط الملك درس عمر الخيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول أطروحة فلسفية لعمر الخيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر الخيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر الخيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرصد. تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر الخيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر الخيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر الخيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في 4 ديسمبر 1131. ويعتبر الآن ضريح عمر الخيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار لفنانين ومحبي الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر الخيام أيضا أطروحة نوروزنامة النثرية التي كتبت عام 1970 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب إقامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر الخيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم، بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمر خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.
1: أي شارخ أي شارخ دلم همي شغم نور

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها: عقد مؤتمر صحفي في أشقاباد حول أهمية اعتماد قرار أمم المتحدة بشأن عقد دولي لتعزيز السلام. تضاعف سرعة إنترنت المحمول 5 مرات في طاجيكستان. مطار دوشنبه الدولي يقدم خدمته ل1 مليون مسافر. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية. في 9 يوليو أقيد في مدينة أشقاباد مؤتمر صحفي حول أهمية اعتماد القرار جامعة العامة للأمم المتحدة الذي صادر بمبادرات من جمهورية طاجيكستان تحت عنوان عقد دولي لتعزيز السلام لصالح الأجيال القديمة 2027-2036. وخلال كلمته أشار السفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة وموفز لدى تركمانستان وفاء نياتك بالزودة إلى أهمية هذه الوثيقة الدولية هامة، مؤكدا أن اعتمادها يعد اعترافا بسياسة ثابتة وبناعة وبعيدة نظر ومحبات للسلام التي ينتجها رئيس جمهورية طاجيكستان زعم أمة فاضل إمام علي رحمن، كما يعكس ثقة عالية لمستوى الدول في مبادرات طاجيكستان رامية إلى تعزيز السلام وأمن وطنية المستدامة. ارتفع متوسط سرعة إنترنت محمول من 7.2 ميجا بايت/ثانية في مطلوع العام 2025 إلى 35.4 ميجا بايت/ثانية في عام 2026، وفي الوقت نفسه زادت سرعة الإنترنت ثابتة للتصل إلى 48.71 ميجا بايت/ثانية وفقا لخطوط التي تهدف وإلى إوصال هذا المؤشر إلى خلال عامين مقبلين. صرح بذلك رئيس مصلحة الاتصالات الطابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان إسفنديار سعدالله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في 8 يوليو، ووفد بأنه خلال فترة مشمولة بتقريره بدأت خدمات الإنترنت فضائه ستارلينك عملها رسميا، وتطهر هذه الخدمات فرص أوسع لوصول العائلة إنترنت لا سيما للسكان والعائلات في البلاد، كما تساهم في تطوير البنيات التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الاتصالات. يتعين على مشترك شراء العظمى من المعدات وجهاز توجيه واي فاي ومصدر لطاقة وكابلة التوصيل، وبعد تركيبها تصل معادلة مباشرة بأقمار ستيرلينك صناعية، مما يؤمن إنترنت دون الحاجة إلى بنيات تغطية لكابلة أو أبراج الاتصالات. وتتولى المصلحة اتصالات مراقبة عملية استخدام وتشغيل الخدمة مع ضمان الوصول إلى معلومات لأغراض الرقابية والتنظيمية. خدم الشركة المساهمة مفتوحات مطار دوشنبة دولي خدمتها لأكثر من 1 مليون مسافر خلال نصف أول من عام 2026، حيث بلغ عدد المسافر القادمين 579,039 مسافر، بينما بلغ عدد الشخصين مغادرة 591,698 مسافر. وتسجل هذه الإحصائية زيادة بمقدار 132,227 مسافر، أي بنسبة 13% مقارنة بفترة نفسها من عام 2025، وفقا لما أعلن في مؤتمر صحفي لوكالة الطيران المدني ومؤسسة التابعة لقطاع طيران البلاد. فقد تم استقبال ومناولة 1865 طنا من البضائع وبريد عبر المحطة شحن التابعة لشركة المطار دوشنبة الدولي خلال نصف الأول من عام 2026. وتتوزع هذه الحمولات بين 205 أطنانا من البضائع المصدرات و 1158 طنا من البضائع المستوردات، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 373 طنا أو بنسبة 38% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2025. وأشير خلال مؤتمر صحفي إلى أن رحلة الجوية في المطار دوشنبة الدولي سيرها 18 شركة طيران، ومن بينها فلايت دبي من إمطار العربية المتحدة وخطوط الجوية تركيا من تركيا وطيران جنوب الصين والمغاي من الصين. وفي هذه الفترة بلغ عدد الإجمالي للرحلات التي تمت خدمتها 4475 رحلة، حيث شكلت الرحلة منتظمة 4161 رحلة، بينما بلغت الرحلات العارضة 314 رحلة، وهو ما يزيد بمقدار 260 رحلة أو بنسبة 3.7% مقارنة بفترة نفسها من عام 2026.
2: مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم أنباء محلية.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقة دبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية. في السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان تحتل العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع قوى إقليمية وعالمية الكبرى مكانة خاصة، وفي هذا الصدد تمثل جمهورية الصين الشعبية بوصف جارا قريبا وشريكا استراتيجيا موثوقا وعهد مستثمرين رئيسيين في اقتصادي طاجكي ركيزة أساسية. إن علاقات دبلوماسية بين بلدينا والتي بدأت منذ سنوات الأول استقلال طاجكستان تعد نموذجا بارزا للتعاون الصناعي المثمر القائم على احترام المتبادلة ومساواة ورعاية المصالح كلا الطرفين. تاريخ تشكيل العلاقات الدبلوماسية وأسس القانونية. تأسس العلاقات الدبلوماسية رسميا بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية في 4 يناير 1992، وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال طاجكستان وأعلنت رغبتها في إقامة روابط شاملة. على مدى أكثر من 3 عقود تم إرساء أسس تعاقدية وقانونية متينة لهذا العلاقات، والتي تضم اليوم الأكثر من 200 اتفاقية ومعاهدات حكومية. ومن أبرز الوثائق التي وضعت الحجر الأساس لهذا الصداقة بين مشترك حول المبادئ الأساسية لعلاقة بين طاجكستان والصين 1993، حددت هذه الوثيقة المبادئ الرئيسية للتعاون، معاهدات حصون الجوار وصداقة والتعاون 2007. أصبحت هذه معاهدات الأطار القانوني طويلة أمد لروابط بين بلدين. ومن أهم الإنجازات السياسية في هذا الفترة هو الحل الكامل لمسائل الحدودية، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بذلك في عام 2002، وانتهت عملية ترسيم الحدود في عام 2011. لم تزل هذه الخطوات الخلافات التاريخية الفحصه، بل حولت حدود البلدين على حدود الصداقة والتعاون. حوار سياسي وزيارة رفيعة المستوى. تعتمد الدنماركية تطور العلاقات بشكل مباشر على حوار المنتظم والموثوق بين قادة البلدين. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمان ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بين. مرحلة جديدة في علاقات. في عام 2013 حدث تحول جذري في مسار علاقات الصناعية. فخلال زيارات رسمية لرئيس طاجكستان إلى باكين، تم توقيع بين مشتركة بشأن إقامة شراكة استراتيجية. ولاحقا في عام 2017 تم ترفيع هذه المكانة إلى شركة استراتيجية شاملة، مما يدل على ثقات السياسية العالية. تعطي زيارات متبادلة لقادة دول الزخامة جديدا للتعاون الصناعي، ويدعم بلدين بعضهما بعض بنشاط في إطار منظمة دولية وإقليمية مثل أمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون. وتدعم طاجكستان دائما سياسات الصين واحدة، وتعتبر الصين شريكا أساسيا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. تعاون اقتصادي وتجاري. يعد اقتصاد المحرك الرئيسي لعلاقة بين طاجكستان والصين، وتعتبر الصين حاليا واحدة من أكبر 3 شركاء تجاريين لطاجكستان والمستثمر الأول فيها. تركيز على مبادرات حزام والطريق.
كانت طاجيكستان أول دولة توقع على بين المشترك لدعم المبادرة العالمية الصينية حزام الوطري، وفرت هذه المبادرة لطاجيكستان فرصة فريدة لخروج من العزلات الجغرافية وتحول إلى دولة لمرور ترانزيت مشاريع مشتركة الكبرى. يمكن رؤية التعاون الاقتصادي لفائدات القطاعات الحيوية، طاقة، إنشاء بنيات تحتية للطاقة، حيث ساهمت بناء محطة دوشنبي للطاقة حرارية من قبل شركة صينية في حال مشكلة النقص الكهربائية وتدفيع في فصل الشتاء بعاصمة. كما ساهم الصين في بناء خطوط النقل الكهربائية ذات جهود عالية مثل لوغازار خطلون وجنوب والشمال. نقل مواصلات البناء لطرق الوانفاق بمساعدة المالية والتقنية من الصين. تم تشديد الطريق الفرعي بين دوشنبي وشانغهاي وأنفاق شهرستان، وكذلك خط السكة العضدية بين وحدات ويوون. كما يخدم طريقة دوشنبي كولا خورو كلما كشخور بوابات تجارية لطاجيكستان نحو الأسواق العالمية. صناعة وتأدين المعادن فضو شركة مشتركة مثل زرافشان وبكروت في مجال استخراج الذهب ومعادن الثمينة نموذجا ناجحا. لتعاون كما تم بناء مصانع كبيرة استثمارية برئيس مالي الصيني، مما حول طاجيكستان من دولة المستوردات اسمنت إلى دولة مصادرات له. تعاون في مجال أمن الدفاع، يهض الأمن القومي واستقرار إقليمي بأهمية حيوية لكلا بلدين، خصوصا وأنهما يتشاركان في حدود ويواجهان تهديدات مشتركة نتيجة عن الوضع الغير مستقر في أفغانستان. تمحور التعاون في هذا المجال حول مكافحة القوى الثالث شرير إرهاب وتطرف وإنفصالية، ويقوم خبراء العسكري من بلدين بإجراء مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب بانتظام. كما تقدم الصين مساعدة تقنية وعسكرية لقوة حراس الحدود ووزارة الداخلية طاجيكستان. روابط ثقافية وإنسانية وعلمية. لا تقتصد الصداقات بين شعبين على سياسة وتجارة فحسب، بل تشكل روابط إنسانية جسرا مهما للتقارب الروحي. تعمل هذه المعاهد في طاجيكستان في جامعة وطنية طاجيكية ومعهد قاضي، حيث يتعلم الآلاف من شباب الطاجيك اللغة والثقافة الصينية. تعليم الشباب قدم حكومة الصين سنويا منحا دراسية لطلاب طاجيك ساتي في جامعة الصينية المرموقة، وتعتبر الصين يوم احدى الوجهات اكثر شعبية لتعليم الخارجي لدى شباب الطاجيك. على الرغم من المستوى العالي للتعاون، هناك بعض القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا، ومنها حجم الديون الخارجية لطاجيكستان لصالح الصين، حيث يعود الجزء الكبير من الدين الخارجي إلى بنك التصدير واستيراد الصين إكسيم بانك. وتسعى حكومة طاجيكستان إلى تقليل هذه المخاطر عن طريق جذب استثمارات مباشرة بدلا من القروض. تضوء أفاق علاقات بين بلدين مشرقة، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية يسعى الطرفان إلى توجيه التعاون نحو المجالات الابتكارية والتقنية
حديثة، تطوير اقتصاد أخضر وطاقة متجددة. قد أثبتت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية على مدى أكثر من 30 عاما أن اختلاف في مساحة الجغرافية وقوة اقتصادي ونظام السياسي لا يمكن أن يقف عائقا أمام صداقة الصديقة وتعاون المثمر. إن نموذج العلاقات بين بلدين قائم على معدلات الخصون الجوار وصداقات أبدية وضعم متبادل ومنفعة مشتركة، وسيصل هذا التعاون استراتيجي في المستقبل أيضا عاملا مهما لتنمية اقتصادية المستدامة في طاجكستان وضماننا لأمن واستقرار في منطقة آسيا وسطى.

مصممون عايزة ومهبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم لوغزادا اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتيم اولوزادة أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون والصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين التاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينو والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مصير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية ناصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع

نجح صوتيم ألوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة، ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

وبركاته مستمعونا الكرام من دوشنبه إذاعة راديو طاجيك. الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر ينهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقند وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجاز الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السن 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد الملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

0: درس عمر خيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة، درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر، كما درس عمر خيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتأكيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط ملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة ب7 ثوان من التقويم القديم. في إصفهان في بلاط الملك درس عمر الخيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول أطروحة فلسفية لعمر الخيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر الخيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر الخيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرصد. تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر الخيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر الخيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر الخيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في 4 ديسمبر 1131. ويعتبر الآن ضريح عمر الخيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار لفنانين ومحبي الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر الخيام أيضا أطروحة نوروزنامة النثرية التي كتبت عام 1079 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب إقامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر الخيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم، بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمري خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك، استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.
1: أي شارخ دلم هميشه غمنا

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.